Oxygène. Attendez, dis-moi.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: قبس من الإيمان.
1: قبس من الإيمان.
2: أوفية أكسجين فم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات، بالمحبة نلتقي بالمودة نتواصل. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الوطن الغالي الحبيب إلى كل القلوب. صباح حي على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل ألفة جندوبي، عواطف العوني وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. قل لكم نهاية أسبوع مريحة، نهاية أسبوع فيها الألفة والمحبة والأمل والتضامن والتكافل الاجتماعي. اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، 7 ربيع الثاني 1448 التوقيت، 6:40. كما عودناكم دعاء الصباح، يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أمين يا رب العالمين. وحنا قاصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها. قولوا ربي كيما خرجنا من ديارنا لباس نرجعوا لعائلاتنا وصغيراتنا في أحسن الأحوال. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم على موضوع راجل قال لك رفضت نشهد شهادة زور، جارته قالت تشهد معايا شهادة زور، هو ما حبش. ما رأنا إلا وكل جارها هذيك تنتقم من جارها اللي ما حبش يشهد شهادة الزور، اللي الدين الإسلامي يعتبرها من أكبر الكبائر. علاش؟ خاطرك الشهادة هذيك بالباطل هذيك تحول الظالم إلى مظلوم والمظلوم إلى ظالم. روى حرام اللي يشهد بالباطل. الجارة هذه انتقمت من جارها اللي ما حبش يشهد معها رغم اللي الحق ضدها، قلقته أزعجته. وهنا نجاوب الشخص هذايا، قولوا راه الدين الاسلامي نبهنا وحذرنا باش ما نقلقوش عبد يعني يقلق جاره عيب، من اكبر الكبائر ايضا الانسان يقلق جاره ويسيء له. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا الانسان كي يزعج الجيران نتاعو راه هذه كلها من اسباب الحرمان من الجنه. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه، يعني اللي يقلق جاره يزعجه يعلي في صوت الاذاعه ولا الراديو ولا التلفزه ولا غيرها، ويبدا يقلق في جاره، يقوم يعني يعمل حاجات مش باهيه، يحط الزبله قدام داره وكذا، راهو يعتبر ايمان ونقص. ولا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه. ماذا بينا نحسن لبعضنا، ماذا بينا ايضا نتعاونوا نتضامنوا. محلهم الجيران كيبداو ساعات جيران تحس كانهم عائله واحده، مش كل حد وعائلته كل حد وداره، فما تفاهم فما تضامن فما تقاسم الاحزان فما تقاسم الافراح. كي جاره يمر يمشي يزوره، كما في سيدنا صلى الله عليه وسلم كي كان عنده جار قبل يهودي كان ديما يحط الاوساخ قدام داره. نهار من نهار سيدنا محمد عليه السلام ما لقاش الاوساخ هذيك قدام داره، مشارك جاره اليهودي يسال عليه، قتل زوجته ولا مريض جارك اللي هو رجلها تخلي يزور فيه، ودعاله وتب من ربي عز وجل لهذا الجار اليهودي رغم اعماله الخايبه. سيدنا عليه السلام بسماحه قلبه وطيبه اخلاقه ورفعت السلوك نتاعه، اليهودي تخلى واعتنق الدين الاسلامي، انبهر الأخلاق أفضل خلق الله محمد عليه السلام، اللي ربي قال في أمره وإنك لعلى خلق عظيم، وربي قال أيضا في القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله عز وجل، سنكون متضامنين متألفين نشهد شهادة الحق في وقتها، يعني كما شفنا الحادثة نشهد عليها، وحتى كتمان الشهادة يعتبر أيضا اسم في دين الإسلامي. ربي قال لنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فهو آثم قلبه. صدق الله عز وجل. ربي يرحم آبائنا وأمهاتنا والناس الكبار علينا اللي فقدناهم وشهداء الأبرار. ربي متعنا بالصحة والعافية، وربي يحفظ بلادنا من كيد الحاقدين والحاسدين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروى فقرة أكسجين.
0: قبس من الإيمان،
1: قبس من الإيمان.
3: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانت تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانت تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
4: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
3: أمين يا رب العالمين.
5: دعوة حلوة فتحة سكة.
3: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب لحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدان تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
7: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
9: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
10: أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عرفوك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غلياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انغلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان. بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان.
1: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكان
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا مع دلموجته على موجة ناس. عد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل حد يسمع فينا. طوق العدو العبيد، نحاول نبدأ معكم دعاء الصباح. نقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا باب رحمتك وأن تيسر لنا أمورنا وتشرح لنا صدورنا وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفينا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عنا الحزن والهم والضيق، وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة النصوح. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي متعلقا بك، واجعلني من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك. اللهم إني نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنا وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. توكلنا على الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمواعيد جديد من برنامجكم متينا السبت متينا للويكاند. مرحبا بالجميع، بكل حد معاد الموجه على موجتنا. عدد الفقرات تستنى فيكم بعد شوي باش نعرفوا حاله الطقس، التوقعات نتاع الامطار والتساقطات، هذا الكل واكثر نعرفوا، خاصه زاده في ولايه بنزرت ومختلف معتنديتها. دونك تقعدوا معنا في الاستماع، ما تبعدوش لبعيد، رجعوا متواصلين.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. سبت 19 سبتمبر 2026 الموافق ل 7 ربيع الثاني 1448 هجري. نتعرف على حاله الطقس لليوم، هذا الكل واكثر نتعرف عليه في ميتيو.
3: ميتيو.
2: دونك باش نحكيو ميتيو، باش نحكيو ابرز التوقعات بخصوص حاله الطقس. دونك بالنسبه للامطار ان شاء الله السبت ابرتي من الساعات الاولى باش تبدا تكون ممطره، دونك على كامل معتمديه ولايه بنزرت، وتبرد لقيقه مليحه الدنيا. كل ما يقدم الوقت كل ما تزيد الخيرات ان شاء الله. دونك فما كميه باهيه وباهيه برشا بالاخص على مستوى المعتمديه اللي باش نسميهم طوى، اللي هما سجنين، ماطر، غزاله وجومين في مرحله اولى، وبعدها تخلط بقيه المناطق بكميه زاده باهيه ان شاء الله. دونك باش تكون الامطار باهية مقارنة بنهار الخميس والجمعة اللي كان فما توقعات انه باش نشوفوا تساقطات نتاع امطار، ولكن ما كانتش بالكمية اللي ربما توقعها برشا. دونك باذن الله السميع العليم كما قلنا فما امطار قادمة ان شاء الله. دونك حسب الصور نتاع الرادار المباشر واللي توقعت وصول اصحاب الممطر ان شاء الله، واللي باش تكون معنية بها ولاية بنزرت. دونك زاد كيف باش تكون معنيه بها مختلف بقيه المعتمديات كيما بنزرت الشماليه وبنزرت الجنوبيه. دونك حسب اخر تحديثات للنموذج الاوروبي، ولايه بنزرت على موعد مع تقلبات جويه هامه اليوم السبت. دونك من المتوقع انه فما نزول امطار قويه ورعديه في ظرف وجيز، توصل كميتها ل 14 ملم في مناطق من بنزرت الكبرى، جرزونه، منزل بورقيبه، العاليه على مستوى 14 ملم في اقل من ساعه. دونك ماهوش 24 ساعه، يعني 14 لتر ماء تنجم تكون موجودة في الساعات القليلة القادمة. الخطر وين؟ الخطر انه تصير تجمع المياه في الطرقات المنخفضة، وفما تصير زاد صعوبة في حركة المرور، وزيد زاد نشاط للرياح عند ظهور السحب الرعدية. التوقيت من المتوقع انه تظهر وتبدأ فيها الامطار من بعد ظهر اليوم حتى لساعات الليل، فبالتالي الرجاء توخي الحذر، نبعدوا على المجاري الاودية وعدم الموجس، وان شاء الله ربي يحمي الجميع. دونك توقعات جينا من صفحة شنو الجو في بنزرت بخصوص الحرارة لليوم. دونك ان شاء الله باش تكون امطار بعد الظهر ان شاء الله على كامل معتمديات ولاية بنزرت. امطار هامة متوقعة ان شاء الله من بعد الظهر بالاخص على معتمديات بنزرت الكل، وتتواصل حتى الليل بصفة متقطعة على معظم المعتمديات، ودرجات الحرارة المحسوسة ما تفوتش 30 على كل الولاية بقدرة السميع العليم. فوالا دونك هذه هي التوقعات بخصوص طقسنا لليوم ولايه بنزرت وكيفاش باش تكون الوضعيه الجويه. سينو بصفه عامه نمشيو نشوفوا التقلبات الجويه. دونك تحدث المعهد الوطني للرصد الجوي قال انه فما امطار مؤقتا رعديه ومحليا غزيره بجنوب الشرقي في الصباح، ثم طقس كثيف السحب باغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعديه بالشمال والوسط ومحليا للجنوب. تكون مصحوبه بامطار احيانا غزيره باقصى الشمال وبالمرتفعات والسواحل الشرقيه مع تساقط البراد باماكن محدوده. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيف فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج، الحرارة في انخفاض، وتتراوح الحرارة القصوى عامة ب 28-32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل 33 درجة بالجنوب الغربي. دونك هذه هي التفاصيل متاع حالة الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. شفنا الحقيقة الأمطار واللي خلفتها الحقيقة واللي تسببت بها خاصة على مستوى جريان الأودية، خاصة في وادي الروحية وين توفى طفل، والحمد لله تم إنقاذ آخر بعد ما جرفتهم مياه الأمطار عشية البارح في ولاية سليانة وين شد وادي الروحية. حادثة أليمة إثر جرف سيول الأمطار لزوز أطفال على مستوى وادي الروحية، وين تمكن أحدهم من النجاة، فيما توفي الطفل الآخر مالوغوزمون. دونك شفنا حتى معناها المساعدات متاع الناس اللي حبوا ينقذوهم، مؤسف برشا خاطر وقتها كما تشوفوا في التصاور بليتوم انه الواد معناها كان يعني السرعة متاع السيران متاعه قوية برشا، إن شاء الله ربي يرحم الوليد وهذا هو اللي يوجع الحقيقة. دونك ردوا بينا على روحنا حسب معناها توقعات نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم في ولاية بنزرت باش تكون معنية بتساقطات نتاع الأمطار أبارتير من بعد الظهر بإذن الله باش تبدأ التساقطات على كل المعتمديات. دونك تقريبا كل معتمدية في ولاية بنزرت راهي مشمولة بالتساقطات نتاع الأمطار اليوم. تبقينا باش تبدأ معناها بصفة متقطعة. دونك نسيسوا روحنا واحدة واحدة من حبلوا لبعضوا على الوديان وردوا بينا على أرواحنا الناس الكل إن شاء الله السلامات. إن شاء الله يا ربي غيث نافع غير ضار على قلوب العباد والبشر الناس الكل. وقد معنا في الاستماع متواصلين وراجعيننا.

0: قنطرتها تتحل. أكسيدرار الملح، أوتيك، ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور، كسكروت اللبلي بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج انكار.
3: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

8 و10 دقائق. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه كبيره للجميع. الحقيقه دعوه كبيره برشا، ودعوه لتسويه الملفات العالقه وللجلوس امام طاوله المفاوضات. نعم، جميعا النفط تدعو لمفاوضات عاجله لتسويه

تسوية ملفات عمال نقل المحروقات البارح هبطت بلاغ ذكرت به بالإضراب المزمع تنفيذه 23-24 سبتمبر الجاري. دونك تحطت وقالت أنها ما شفتش تحركات ملموسة على مستوى الملف متاعهم ولا موعد متاع الإضراب بات قريب. دونك دعات وكفي صورة متاع تجديد متاع تذكير متاع أنه رانا مازال القائم الإضراب وما تبدل حتى شيء. دونك دعات الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة كيف زاد الأطراف الإدارية المعنية أنها تفتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العاقة لعمال نقل المحروقات. قالت أنه من أبرز الملفات المطروحة هي تمكين العمال من التغطية الاجتماعية عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 مايو 2019. الجامعة أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات نهار 23-24 سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته تعطر الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. وقالت وأبرزت حرصها على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي، وأشارت لأن مسؤولية المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية مسؤولية مشتركة ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار الجدي واحترام الاتفاقات والالتزامات السابقة حسب نص البيان. دونك هذه هي كانت التذكير بضرورة نحن نرجو لطاولة المفاوضات نوره الإضراب معناها قريب وتحكي ربما أنه ما صاروا ما شافوش هكا خطوات ملموسة لحلحلة الأزمة هذه لاستجابة للمطالب متاحهم اللي تقريبا مطالب اجتماعية اقتصادية تحدثت عليها الجامعة. دونك ذكروا قالوا أنه الإضراب مازال قائم المزمع تنفيذ ونحكيه 23-24 سبتمبر في انتظار الجلوس على طاولة المفاوضات مع الوفد الحكومي والحديث حول أبرز النقاط هذه وكيفاش ينجموا يمضيوا قدما في هذا الملف. سنمشي الموضوع آخر ويبدو لي عودة النسق العادي لتزود بالمياه المعدنية في مختلف الولايات متاع الجمهورية، فما اللي رجع بصفة طبيعية فما اللي مازال. دونك نحكي على مستوى ولاية أريانا، أكدت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بأريانا عودة وراية التزويد بالمياه المعدنية لنسقها العادي بأغلب مسالك التوزيع خاصة بعد أنه تم ضخ حوالي 4 مليون قارورة مياه معدنية مختلفة الأحجام منذ تاريخ 18 أوت المنقضي بالمساحات التجارية وتجار الجملة. دونك المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي قال أنه تم الإشراف على توزيع الكميات هذه بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطة الجهوية والمحلية. أشار زاد إلى تعمد بعض موزعي المياه المعدنية وتجار التفصيل المواد الغذائية ومحلات بوع بيع الفواكه الجافة أنهم يقوموا بتجاوزات من خلال عدم إشهار الأسعار للترفيع فيها بصفة غير قانونية. تحدث وقال أن مصالح المراقبة الاقتصادية تولت تبعا لذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح ذات العلاقة أنها تكثف عمليات المراقبة اللي شملت مختلف الفضاءات ومناطق الولاية وترفع 288 مخالفة اقتصادية تعلقت في أغلبها بالترفيع في الأسعار، الامتناع عن البيع، القيام بعملية تجارية باعتماد وسائل ملتوية. دونك مصالح المراقبة بصفة فعلية حجت تقريبا نحكيه على 78,621 لتر من الماء المعدني أغلبها موجودة في المويلة حي النصر المنازه، وقامت بإعادة ضخها بالمسالك القانونية. كيف كذا تمت معالجة 42 شكاية في الغرض واردة عبر الخط الأخضر لمصالح المراقبة الاقتصادية نحكيه على رقم 80191 اللي نجم يلتجأ له أي مواطن بلغ على كل التجاوزات في خصوص البيع متاع مختلف المواد المعدنية. ونحكي بزيدا كيف على التسعيرة، نذكروا أنه وزارة التجارة كانت سعرت المياه المعدنية نحكي على أسعار مقبولة ومدروسة كانت، ولكن ما نش قادرين نشوفه في المحلات التجارية قاعدة تتباع سمهوني بالسوم هزايا. دونك اليوم الدبوزة تتباع ب 12 مية، دبوزة الماء الصافي إتر ونص في كل المحلات تتباع ب 12 مية. دونك زادا كيف بالنسبة للمياه معناها متاع إترتين. دونك هنا تطرح الحقيقة إشكال كبير، إذا كانت الدولة قامت بتسعير الأسعار متاع المياه المعدنية هالقاعدة تتباع للعطار بنفس السوم اللي هو ينجم يخوله أن يبيعها ب 890 و 900. دونك زادا هناك كيف موضوع مهم، خاطر وقت اللي العطار يقول لك أنا راهم يبيعولي بسوم آخر، معناها وقت اللي تجار الجملة يبيعوه بسوم آخر ما ينجمش يخليني أنا نبيعه ب 850 و 900 كيف ما سعرت الدولة. دونك هذا هو
الحقيقة اليوم الإشكال الكبير اللي قاعد صاير إنه رجع التزود متاع المياه، ولكن رجع بسوم آخر، وهنا زاد يطرح إشكال يقول لك المواطن معناها ما صدق ربي عاود، معناها رجع التزود بالمياه المعدنية، ولكن زاد نلقاو اليوم أسوام الحقيقة مش مقبولة بالكل، نحكيو على 12 مياه فمش كون حتى يوصلها ل 15 مياه. دونك هذه هي الحقيقة نقاط المذكورة اليوم في على مستوى التزود بالمياه المعدنية الصالحة للشراب بعد أزمة حقيقة كبيرة برشا، نحكيه تقريبا ربما على شهرين كاملين عشناهم أزمة. دونك رجع التزود الطبيعي، ولكن الأسعار مش تخدم حقيقة التطلعات متاع المواطن بعد التسعيرة الأخيرة للمياه الصالحة للشراب. نمشي زاد كيف كيف لمجلس نواب الشعب وأبرز التصريحات متاع نواب الشعب، ونتحدث صبر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية، قال انه احنا باش نخدموا على مقترحات النواب بالتوازي مع قانون المالية. نحكي هنا على مقترحات كبيرة برشا مطروحة على طاولة مجلس نواب الشعب، خاصة زادة فما مقترحات ما تخدمتش في العام النيابي اللي فات بعد ما دخلنا فترة نيابية جديدة ان شاء الله الايامات القادمة ندخلوا فيها. تحدث وقال انه فما برشا نقاط مش تطرح، سواء نحكيه على تسويات العقارية، تسويات السكنية الفلاحية اللي اللجنة قاعدة تسعى انها تناقشها. دونك اليوم نحكيه على نقاط كبيرة برشا تطرح في ضوء اليوم هالنقاط الأساسية، كيف المشاكل العقارية، المشاكل السكنية، المشاكل الفلاحية اللي مازلت عالقة وتستنى في سن قوانين جديدة باش نبعدوا على هالبيروقراطية القديمة اللي ما خدمتش الحقيقة اليوم الناس أصحاب المشاريع، الناس باعثي المشاريع، زاد الناس اللي عندها الضيعات الفلاحية كل. دونك اليوم القوانين هذه بحاجة إلى إعادة معناها بلورتها من أول وجديد بما يخدم اليوم المواطن التونسي. زاد كيف مجلة الصرف اللي تحكي عليها برشا قالوا أنها باش يتم خدمتها في 2026، لكن عام 2026 تقريبا مازالوا له 3 أشهر ومازلنا ما شفناش تغيير على مستوى مجلة الصرف اللي مقلقة برشا ناس اليوم في المعاملات، في التداولات، في الشراء متاع العملة الصعبة. اليوم الشباب الحقيقة قاعد يعاني بحكم مجلة الصرف القديمة اللي قاعدين نخدموا بها من السبعينات، فبالتالي برشا نقاط اليوم لازم تتخدم، وخاصة تتخدم وتتعدى على مجلس نواب الشعب ويتصادق عليها وتطبق على أرض الواقع. خاطر عن مول في المصادقة متاع قانون المالية 2026 برشا نقاط تمت المصادقة عليها ولكن كانت حبرا على ورق وما تخدمتش. نحكيه على تشغيل أصحاب الشهادة العليا ممن طلت بطلتهم اللي تحطوا على المنصة اللي لازم يتم سنها، وغيره من النقاط اللي طرحت، ولكن ما صرحت تغيير على مستوى الملف هذا، وإحنا على مقربة من عام الجديد القادم. نحكيه زادة كيف على السيارة لكل عائلة تونسية اللي موضوع هذا زادة قعد ما تطبقش وما تنفذش وقعد معناه جست تمت المصادقة عليه، تعب وسهر متاع نواب وفما ناس فرحت وفما ناس تأملت برشا من القرار ذاك، ولكن ما تطبقش. هذا ممكن ربما زوز نقاط حكينا عليهم فما بالك برشا نقاط أخرى. دونك اليوم أي نقطة نحكيه عليها ولا نطبقوها لازم نحكيه عليها ولا يتم المصادقة عليها مجلس نواب الشعب لازم تطبق على أرض الواقع ونشوفوها ونراوها قاعدة تصير، ولأنه ولا هكا نحكي ونوليو نحكي على حاجة أخرى. معناها مجلس نواب الشعب يصادق على حاجة بعد نشوفه على أرض الواقع حاجة ماهيش قاعدة تطبق بالكل وماهيش قاعدة تمشي. برشا نقاط قاعدة تطرح في هذا الموضوع. اقعدوا معنا في الاستماع راجعين متواصلين بعد شوية باش نحكيه على آفة المخدرات، ويبدو لي من خلال ربما الحديث وهالحملات هذه التوعوية اللي صايرة يبدو لي فما أرقام كبيرة برشا اليوم على استهلاك المخدرات في صفوف الشباب، في صفوف الناس الناشئة. اليوم آفة كبيرة برشا تهدد المجتمع، وبرشا تحطوا انه قالوا انها دخلت من المعاهد المقاهي الى محطات النقل، خطة كبيرة برشا لمكافحة المخدرات بين التلاميذ. فمهم برشا انه احنا نحكي على الموضوع ذي لحظات، وقد معنا راجين متواصلين.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: راديو أكسجين FM.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوطف العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
3: 8:46 دقيقه، تحيه كبيره للجميع. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، تحيه كبيره لكل حد يسمع فينا مع هذا المجتمع على موجتنا. كما قلت لكم بكري نحكي على النقطه الحقيقه اللي محيره اليوم الناس الكل، وقاعدين نشوفوا في خطط وطنيه لمكافحه افه المخدرات بين التلاميذ. دونك في ظل معطيات رسميه تاكد ارتفاع استهلاك المخدرات بين التلاميذ وتسمم المحيط المدرسي وتوجيه زاد كيف تجار السموم اهدافهم نحو المؤسسه التربويه، قد يكونوا الصغيرات ذوما والطلبه الحلقه الاضعف، لانه يكونوا في فتره مراهقه، فتره حساسه برشا، فتره هشه برشا برشا، وين يسهل غادي استدراجهم لاستعمال المواد هذه والاقراص المخدره. دونك جات دعوه، وجات كيف جات الدعوه هذه في اطار العوده المدرسيه العام هذايا بدرجات عاليه من اليقظه. دونك ما عادش المخاطر المحيطه بالمؤسسه التربويه ولات مرتبطه برشا، ولا فقط بحوادث الطرقات، السلام المروريه، ولا العنف اللي يصير، ولا السلوكات هذيك المنحرفه بالبتات ربما منصبه اكثر نحو اليوم مكافحه المخدرات كجزء من المعركه الامنيه والوقائيه لحمايه التلاميذ، لانه هذايا تزامن مع العوده المدرسيه للعام هذايا مع تفكيك عدد من الشبكات اللي تنشط في ترويج المخدرات. من بينها الشبكة بالكيف تم حجز أكثر من 14,000 قرص مخدر بحوزتها، وشبكة أخرى في سيدي حسين كانت تنشط في محيط المؤسسات التربوية وتستهدف الناشئة. الموضوع هذا يؤكد أن المحيط المدرسي أصبح مجال يحتاج إلى يقظة أمنية مستمرة وبصفة مضاعفة، وإلى تضافر جهود الوزارات المعنية إلى جانب الأسرة كطرف رئيسي، وإن أظهرت نتائج نتاع مسح وطني حول استهلاك المخدرات والسلوكيات محفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي أمجزو المعهد الوطني للصحة تطور هين في استهلاك المواد المخدرة عند التلاميذ بين 13 و17 عام، والضعف زاد كيف نسبة استهلاك القنب لدى الفئة العمرية بين 15 و17 أربع مرات من بين عام 2013 حتى عام 2021، العدد ارتفع بصفة كبيرة وكبيرة برشا. دونك نحكيو على المخاطر هذه دون اعتبار الأقراص المخدرة اللي باتت اليوم تراهن على تلاميذ المعاهد والإعداديات. اليوم كان نيو كلاينتس، معناها حرفاء جدد مرغوبين برشا عند الناس هذه اللي قاعدة تروج في الأقراص المخدرة. بطبيعة الحال كما قلنا في بداية الموضوع هذا أنه اليوم يعتبروا الحلقة الأضعف صغيرات هذا، وما يسهل اليوم استدراجهم وخاصة التأثير عليهم. كما قاعدين جدا نشوفوا توسع مهول في السنوات الأخيرة للحرفاء الجدد في سوق السموم هذه، اللي يكونوا الصغير الطلبة والتلمذات اللي يكونوا قصر تقريبا أعطينا الفئة العمرية 13 حتى 17 عام. دونك على المستوى الأمني أعلنت وزارة الداخلية أنها تكثف الحضور الميداني في محيط المؤسسة التربوية من خلال خطة باش تواصل على امتداد السنة الدراسية، وماهيش باش تقتصر على أيام العودة فقط، تشمل زادة نقاط أمنية قارة، دوريات متنقلة مع تنسيق مباشر مع دوري المؤسسات، المديرين متاع المؤسسات التربوية أنهم يتبادلوا المعلومات والتدخل السريع عن تسجيل أي إشكال داخل المؤسسة وإلا في المحيط متاحة. دونك الخطة تشمل أماكن تجمع التلاميذ من المدارس والمعاهد إلى المحيط القريب، كيكي وزادة المقاهي، وسائل النقل، المحطات اللي يرتادها التلاميذ. دونك الخطة هذه جت الشاملة جت في إطار التصدي للمخدرات بعد ما استهدفت الداخلية خلال السنة الماضية مراوجين ينشطوا في محيط المؤسسات التربوية وحجزة كميات من القنب الهندي وأقراص مخدرة كانت موجهة إلى الأوساط التربوية مع تسجيل حالات استغلال قصر في عملية الترويج، ويشمل التدخل الأمني زادا كيف ضمان سلامة التلاميذ اليوم من العنف، زادا كيف السطو والبركاجات اللي تصير للصغيرات، المضايقات، المعاكسات قدام المعاهد. دونك كليا يخو مطور يقعد يدور بها ويعمل في حس خايب ويقعد يقلق في التلميذات غاديكا، يقعد يعكس في الناس، يقعد يطلب منهم في الفلوس، اذا كان ما يعطيهوش فلوس يضربوه، وخاصه زاد يبيع لهم المخدرات وكل. دونك الشبكات الكبيره هذه ما تبيعش للي يجي اليوم، معناها تفهم انها تستدرج معناها ناس يكون هو المروج، يكون معناها عنده علاقه كبيره في السيكتور هذاك، في السيلة هذاك، وقتها هو تسر العملية انه يعرف برشا ناس، يعرف ناس تسحق المواد المخدرة هذية وغاديك يبيع لهم بالكميات المطلوبة. ولكن الشبكات الكبيرة والروس الكبار بتبيع ما تتعرفش وما يعرفهم حتى حد، يستعملوا الصغار ذوما والقصر اللي يحلموا انهم يغيروا حياتهم، انهم يحسنوا من وضعهم ومن وضع عائلاتهم، يستعملوهم ويوظفوهم اليوم لترويج المخدرات ويقضيوا لهم على المستقبل ملغوزما امتاحهم. قتل نحكي وعلى مراهق عمره 18 سنة تمشي انت تستعمله كمعنيها وسيلة باش تروج به المخدرات، اليوم مؤسف برشا ومشكل كبير برشا الحقيقة اليوم قاعدين يواجهوا فيه. الفاتورة يدفعها غالية المراهق هذاك، وذلك كيف يدفعها غالية الفاتورة الأولية امتاعه وقت اللي يشوف ولده وإلا بنته في وضعية خايبة وما ينجمش ينقذه وإلا ينقذها. دونك هذه هي الحقيقة الوضعية اليوم الخايبة، حملات كبيرة، خطط وطنية كبيرة، حملات توعوية في مستوى التلفزيات، الإذاعات، المؤسسات العمومية، الكل منخرطة في الحملة الوطنية هذه لمكافحة آفة وسم المخدرات. دونك هذا الموضوع اللي الحقيقة شفنا برشا إذاعات انخرطت فيه، برشا وسائل إعلام اليوم قاعدة تحاول انها تطرح الموضوع ذي، موضوع المخدرات في الاطار ذي، تلميذ بمعهد خاص يروج المخدرات وخاله وراء تزويده بالممنوعات. دونك في اطار اللي نحكيو فيه معناها الخبر ذي جديد، دونك هو قاعد يروج المخدرات والخال متاعو قاعد يمدلو في السموم وقاعدين يتفاهموا بطبيعة الحالة، وكان خال معناها قاعد يتخبى وراء ولد اخته، والمراهق الصغير قاعد يروج في المخدرات وقاعد معناها يقضي عمله غزمو على مستقبل الوقت اللي في عمر صغير يدخل الحبس، ماهيش حاجة باهية بالكل بالكل. هنا نحكيه على مستقبل قد يتحطم ولا تحطم مالوغوزمون. هذه هي الوضعية اللي نشوفه فيها. دونك برشا حتى محامين وبرشا ناس فعلا في القضايا هذه تحطوا، قالوا المروجين الكبار اليوم ما يظهروش ويستغلوا الصغيرات اليوم باش يروجوا السموم الكبيرة. انا الحقيقة انه من بين الحاجات اللي ربما قد تساعد في التوعية والإحاطة بضرورة الابتعاد على المخدرات اليوم، اللي هي الكلام اللي يقولوا فيه المشاهير والناس اللي أثروا برشا في المراهقين اللي جربوا المخدرات ودمرتهم المخدرات. خاطر واحد مثلا بدها عمره 17-18 موش باش يفهم الضرر متاعها، اما وقت اللي يرى غيره عمره مثلا 23-24-25 وصل العمر ذاك يقول لك رو صحتي تهدد، رو انا بالحق وصلت معناها سني يطاحوا وجهي فسد، معناها بدني بالحق معناها فسد، صحتي معناها ما عادش تستجيب، قاعد منعاني في برشا مرضات وانا صغير في السن ما همش بتاعي. وقت اللي يخرجوا الناس هذوما ويتكلموا وتولي فما النسيون والعقلية، انا متأكدة لنسبة كبيرة برشا باش تتحسن. خاطر اليوم وقت اللي فما فئة كبيرة من الشباب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي يخرجوا وينصحوا الشباب ويقولوا لهم اليوم ردوا بالكم انكم تتبعوا واعرفوا شكون تتبعوا واعرفوا شنو تاكلوا واعرفوا كيفاش تعملوا سبور وتمارسوا الرياضة، برشا فئة الحقيقة من الشباب قاعدين يتبعوا فيهم قاعدين يتأثروا بهم وشفناه برشا مرات. دونك مالوغوزمو انه الفئة هذه ماهيش قاعدة تظهر برشا، ما همش قاعدين يظهروا برشا اليوم الحقيقة الشخصيات هذه اللي قاعدة تأثر بالإيجاب على الشباب. شفنا برشا فنانين وممثلين مؤخرا تحطوا على آفة المخدرات ونصحوا الشباب انهم يبطلوا من المخدرات وانهم يبعدوا، خاطر اليوم لقى عائلته تفرتت، لقى روحه ما كونش عائله، لقى روحه ما عندوش مورد رزق قار، لقى روحه خسر برشا حاجات في حياته بحكم انه هو كان تحت تاثير المخدرات وتحت تاثير حبوب الهلوسه. فالموضوع اللي تطرحه نعاود نقول بقوه انه زاد الدور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي انهم يحكيوا القصص نتاعهم الخاصه وكيفاش عذبتهم المخدرات وكيفاش حطمتهم وكيفاش خليت له حياته عدم وكيفاش اليوم معناها خسرته في اعز الناس ليه، وقت اللي عدى عمره الكل ووقته الكل معناها بعيد، وقت اللي ولاده قاعدين يكبروا هو مش عارف عليهم كيفاش كبروا، وما شكون يقول لك انا ولدي كبر وانا مش عارف كيفاش كبر. خاطر في الوقت اللي هو قاعد يكبر فيه أنا قاعد نستهلك في المخدرات وبعيد كل البعد عليه وعلى ربيته وعلى قرايته وما كنتش معاه حاضر اليوم نلقاها كبر وولينا فما هكا تفوت كبير بيناتنا ما فماش تواصل بيناتنا خاطر اليوم ولدي بعدت عليه برشا والسبب هو المخدرات وبرشا ندمين من الخطوات اللي خذوها. فأنا رأى جزء كبير الحقيقة من التوعية تصير وقت اللي نحكيه على عبد يجيك يقولك ما تغلطش غلطي ويقولك أنا راني غلط وحياتي دمرت وحياتي ضاعت دونك أنت زادة كيف ما تغلطش غلطي. أنا ما كانش عندي البوتون أني يعني ننزل على الفلسة ونوقف هذا الكل ويجيني الوعي في اللحظة ذيك. أما أنت في اللحظة هذه قاعد تسمع فيها وقاعد ترفيها معناها عندك الحرية وعندك الوقت انك تبطل وانك تبعد وانك تتجاوز وإفكتيفمان وقت اللي ياخذوا معناها الانيسياتيف اليوم وياخذوا القدرة انهم يبطلوا الآفة تاع المخدرات فما برشا حاجات باش تتبدل في حياتهم ونجموا ينقذوا برشا امور. مالي مالوغوزمون معناها اللي ما نجموش ينقذوا هما اللي خلصوا الفاتوره غاليه. دونك كونوا انتوما الناس الواعيه سيهم عمرك 16 17 مازال صغير 21 22 لكن العمر ماهوش باش يرحمك. كيف تبدا حاجه توا وانت عمرك 20 سنه بعد باش تبطلها عمرك 25 مازال لك 5 سنين على 30 وقتها كيفاش باش ترجع وين هي الراجعه اللي باش ترجعها وتلقى روحك معناها ضايع في ثنيه خايبه برشا ما عملتش مستقبل ما عملتش حياه ما عملتش حاجه ولا شهاده. دونك هذه هي بالحق اللي انا نتصورها الحاجه اللي تنجم اتاكد البرشا الشباب ان ثنيتهم غالطه اليوم الحقيقه معناها بعيدا على كل الحاجات انه تشدوا معناها وتشدوا في الحبس ويقعد ماهوش باش يتعلم شيخ باش يعاود معناها. دونك هذه هو اللي قاعدين نشوفوا فيه ودايوغ برشا مروجين ولا حتى استهلكوا كيف خرج يستهلك معناها وما تبتلتش ولكن كيف توعيه ممكن احسن وخير ولا. دونك هذه هي الحديث نتاعنا حول الخطه الوطنيه لمكافحه المخدرات بين التلاميذ القصر الشباب اليوم افه كبيره برشا قاعده مسيطره على المجتمع. دونك ردوا بينا ثم ردوا بينا لحظات مع الفصل الاشهاري ثم راجعين ومتواصلين.
4: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللبلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57 039 300 000.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
8: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال وتبيعها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 441 621، ولا تزوروهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها.

0: حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. أنفولاين 98 118 232،
0: وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا 9:42 دقيقة، تحية كبيرة للجميع. نحكيه على اليوم العالمي لمرض الزهايمر اللي تنظمه جمعية شبكة الأعصاب والعلوم العصبية، دونك بالتعاون مع جمعية الزهايمر بتونس المسحة، زيادة كيف كيف متعددة الاختصاصات والجراحات القلبية، دونك زيادة كيف كيف برعاية إذاعة أكسجين أف إم. نكون حاضرين اليوم في يوم تحسيسي بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر تحت شعار كان بدي تنسى احنا معاكم من سيبكش. الشعار ذي جميل برشا اللي تحت إشراف وزارة الصحة، إن شاء الله يصير اليوم برتير من 9 اليوم الصحي هذايا. ونطمن كما قلنا اليوم السبت تظاهرة صحية وطنية تلقتها وزارة الصحة عبر تنظيم أبواب مفتوحة وشاملة وتوعوية بصفة مجانية في قرابة 20 مركز صحي بالعديد من الولايات، منهم بنزار، تونس الكبرى، سوسة، صفاقس وجابس. هذي كل تحت شعار كان بديت تنسى احنا معاك ومن ننسيوكش. دونك تهدف المبادرة هذه للتوعية وتوفر التقصي المجاني المبكر لعلامات مرض الزهايمر، وكيف كيف زادت تواجه العائلات منهم برشا، لأنه تعرفوا وقت اللي يكون عندك شخص كبير في العائلة ويمرض بالزهايمر الحقيقة عائلة كاملة تتعب برشا نفسانيا معاه ويقعدوا معاه في متابعة لصيقة. فبالتالي اليوم الحقيقة أنه احنا نخدمه على نفسية وصحة المريض متاع الزهايمر، وخاصة زادت كيف كيف وقت اللي يصير توقي مبكر اليوم وانه نفتنوا بها المرض بكري قد تنجم تكون الأمور أحسن وخير برشا من رابا. كذي هي النقاط المطروحة اليوم في إطار قلوا احنا الحملة التوعوية اللي سايرة دونك اليوم العالمي لمرض الزهايمر. نعرفوا ان مرض الزهايمر هو اضطراب عصبي مزمن يتسبب في تلف خلايا الدماغ، تراجع تدريجي في الذاكرة والتفكير والمهارات السلوكية الادراكية، هو السبب الاكثر شيوعا لخرف الشيخوخة اللي هو المرض نتاع الخرف. دونك تطور الاعراض بشكل تدريجي وتزداد حدتها مع مرور الوقت، تصير ضعف الذاكرة الحديثة وما صعوبة في تذكر الاحداث الاخيرة ولا المحادثات اليومية مع احتفاظ المريض بالذكريات القديمة في المرحلة الأولى. بعد تصير صعوبة التخطيط وحل المشكلات، تصير زي ده كيف كيف تعثر في متابعة وصفة معروفة أو إدارة الفواتير ولا المهام اليومية، يصير زي ده ارتباك زمني ومكاني، فقدان الإدراك بالتاريخ الموسم، يصير ضياع في أماكن مألوفة، يصير تغيرات مزاجية وسلوكية، يصير زي ده تقلبات مزاجية، يصير اكتئاب، عزلة، شك، قلق متزايد، تراجع المهارات اللغوية، صعوبة زي ده في العثور على الكلمات المناسبة أثناء الحديث ولا كتابة الأفكار. دونك هذه كلها الحقيقة تجي مع مرض الزهايمر. يقول لك ما يفهمش علاج نهائي وقف المرض بشكل كامل، ولكن تتوفر خيارات متعددة للتعامل معها، التشخيص وقت اللي يصير تشخيص عبر فحوصات سريرية، الاختبارات المعرفية والذهنية والتصوير الطبي كما الرنين المغناطيسي، الاستبعاد الأسباب الأخرى، زادا كيف كيف العلاجات الدوائية، الأدوية للطب، تدهور الأعراض لفترة من وقت مثل مطبقات الأخرى اللي تستعمل باش تطبق المرض هذية، زادا فما أدوية حديثة تستهدف المراحل المبكرة هذية متاع المرض. دونك الدعم غير الدوائي، تعديل البيئة المحيطة، نوفر الأمان للمريض، نحفظ النشاط الذهني والاجتماعي، دونك كلها طرق الحقيقة تنجم تعاون اليوم انه احنا نتوقعوا على بكري من مرض الزهايمر. دونك تعتمد الوقاية من مرض الزهايمر وتعزيز صحة الدماغ بشكل اساسي على تبني نمط حياة صحي يقلل من عوامل الخطر ويقوي ما يعرف بالاحتياط المعرفي للدماغ. الموضوع هذا يخليه اكثر قدرة على التكيف ومقاومة التلف الخلوي. دونك ضرورة التغذية تكون صحية، فما خضروات ورقية، السبناخ، البروكلو، المكسرات، الخضروات المتنوعة، الأسماك الدهنية الغنية بالأوميغا 3 كما السلمون، السردين، هكا تكون مرة واحدة في الأسبوع باهية. كيف كيف زاد زيت الزيتونة كمصدر أساسي للدهون الصحية، الفواكه وخاصة زاد التوتيات كما التوت الأزرق، الفراولة اللي موجودة وعندها أكسدة ومضادات أكسدة قوية برشا. النشاط البدني كما التمارين كما ليزيكسيرسيس كما التحفيز الذهني، يتعلم مهارات جديدة، يقرأ، يمارس الكتابة، يمارس الأنشطة، يصير هكا فما تواصل اجتماعي، يتلهب صحته والعامة، زادة كفيف الأوعية الدموية، يرقد بالقدام، يعني يكون فما نوم كافي من 7-8 ساعات، أثناء النوم العميق، ينشط نظام الجلمنفاوي. دونك هذه كل الدماغ تصير تنظف الدماغ وتعاون انها تبعدك التراكمات البروتينيه الضاره برشا. دونك زيد كيف يصير علاج اضطرابات النوم، التعامل المبكر مع مشاكل مثل انقطاع النفس اثناء النوم. وكذي هي النصائح اللي ينصحوا بها الاطباء للوقايه من مرض الزهايمر. دونك نعاود نذكر اليوم 19 سبتمبر 2026 بالمصحه متعدده الاختصاصات والجراحات القلبيه ببنزرت. تقع غاديك إيكيب كاملة تشرف على اليوم العالمي لمرض الزهايمر، ونسير يوم تحسيسي باش يصير زادة تقصي متابعة. دونك هذا مهم برشا اليوم انكم تكونوا موجودين غاديك. نعاود نذكر البلاصة وين باش تلقاوها، في مصحة متعددة الاختصاصات والجراحات القلبية ببنزرت، تكونوا غادي موجودين وحاضرين. وخدمانا في الاستماع، شكرا لكم، الناس الكل راجعين ومتواصلين.

0: صناعي وتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
7: في جنفام بالصوت العالي.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول.

0: FM.
1: Oxygène FM, בסוט לייב.
2: תגיסיתי.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900 الكرومة ب 32 دينار و 900 الفكرة ب 35 دينار و 900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملايه وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون إلكتريك و إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection، شارع 14 جانفي بمزرت. ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
5: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و ايبيلاسيان فيزاج انكار
5: لتحسين من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: أنا عوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم العشرة 36 دقيقة. تحيتنا للجميع على كل حد يسمع فينا مع هذا الموجت على موجتنا. مرحبا بالناس الكل. دونك نحاول ديما أنه نحضر لكم لديديكاس متاعكم وبرشا محبة ونوصل زادة كيف كيف الرسائل الجميلة. دونك اليوم 19 سبتمبر 2026، اليوم عيد ميلاد مدام موني. دونك مدام موني خويتها كل أمل زادة كيف كيف حنين كيف كيف زادة نويل ليكيب الكل سوفيين برشا الحقيقة العائلة الكل السعيدة كيف كيف زادة أمولة أختها. دونك الكل يتمنولها كل عام وانتي حيا بألف ألف خير. يقولها إن شاء الله ربي فضلك لينا، نحبك برشا أنتي أختنا العزيزة والقريبة لقلبنا. إن شاء الله كل عام وانتي حيا بألف ألف خير. زادة كيف كيف يفضلك زادة سي خليفة، زادة يفضلولك الوليدات الكل يوسف وكرم. دونك إن شاء الله تراهم في أعلى المراتب، إن شاء الله يفضلك ليهم. وديديكاس هذا يجيك من عند أختك أمولة، تقولك راني نحبك برشا ربي فضلك ليا أنتي أختي الكبيرة، وفضلك زادة الأخوات الآخرين. دونك إن شاء الله كل عام وانتي حيا بألف خير. دونك فوالا هذا هو الديديكاس. نفرحوا برشا كيف نوصلوا لديديكاس نتاعكم برشا محبه. دايغ يوصلوا على 31 10 80 90. دونك زاد كيف كيف تطلبونا وتوصلوا زاد لديديكاس نتاعكم على الباج اوفيسيال نتاعنا اكسجين افام اكسجين تونيزي. دونك هذا هو برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند، متواصل معاكم برشا فقرات تستنى فيكم. بعد شويه باش نمشيو نعملوا طلع على مختلف الصيدليات المفتوحه في الويكاند. هذا كله أكثر نتعرف عليه في برنامجكم ماتينال ويكاند.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: أهلا وسهلا، تحيتنا للجميع، تحيتنا كل حد يسمع فينا. دونك هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم متينة السبت متينة للويكاند. ميرسي بوكو بوكو للناس الكل اللي سمعتنا تبعتنا وتفاعلت معنا. قبل ما نختمو نعطيوكم مقابلة اليوم في التلفزة مختلف المباريات. دونك تلقاو اليوم البطولة الإسبانية، تلقاو اليوم إشبيليا وبرشلونة 8 تلقاها في بين سبور واحد. البطولة الإنجليزية توتنهام اليوم تلقاوها وأستون فيلا تلقاوها مع 12:30 كيف كيف تلقاوها في بين سبور واحد. برايتون وأرسنال تلقاوهم اليوم مع 3 تتفرج فيهم على بين سبورت واحد. ونمشيو للبطولة الألمانية، شتوتغارت وبروسيا دورتموند تلقاوهم 5:30 يتعدى في ام بي سي اكشن. برشا اكشن يظلي مش يتعدى في الماتش هذي. دونك هذه ابرز المقابلات ولا رياضيات اذا كان انتم مهتمين تحبوا تتفرجوا فيهم وين تنجموا تلقاوهم موجودين. مرسي بوكو، امل بيدي في الاخراج والاخراج الرقمي. اجمل تحية، عوض في العوني، باي باي في الامانة.

مش شاب يا علي يا علي

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. أمتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، أنفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
7: ألو
8: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
7: شكون معايا
8: أين أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
7: أما منين نبدأ
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي و بي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: أكسجين FM بالصوت العالي.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
4: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة، تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمفتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحدنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ7 ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

وماله لو لينا تهنا بعيد وسبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحبي.

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: الأكسجين، جيبوا لي آلة الأكسجين، الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الأكسجين. آي آي آي آي آي آي تريح، نجبد نفس، أكسجين ونرجع. تريح، نجبد نفس، أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرت كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
4: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ7 ونص متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
5: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

0: صنيعي وتبع الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادول تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة
6: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn. أجمل تحياتنا لكم الناس اللي تسمعوا فينا الكل، عودة مدرسية موفقة للجميع. إن شاء الله يا ربي الناس الكل تكون شدت بلايصها في مدارسها وفي المعاهد في الجمهورية التونسية الكل. إن شاء الله يا ربي سنة دراسية موفقة للجميع، إن شاء الله يا ربي التوفيق توفيق حالي في صغيراتكم والنجاح ديما أولويتهم، وإن شاء الله يا ربي يكونوا في أمان في المؤسسات الدراسية متاحهم. أهم حاجة في السنة الدراسية هذه قبل القراية هو الأمان، كونوا صغيرك يكون في أمان في المؤسسة اللي هو فيها. ديما تفقدوا صغيراتكم على خاطر للأسف الشديد إلى يومنا هذا في تونس مازلنا عنا مدارس بدون أسوار، وإلى يومنا هذا مازلوا في رغم مجهودات الأمن ورغم مجهودات السلطات المعنية، لأنه في المحيط المدرسي ديما فما غرباء وديما فما شكون اللي يترصد بصغيراتنا السوء. دونك ردوا بالنا، ماذا بينا ديما نكونوا حارسين على سلامة صغيراتنا، ماذا بينا صغيراتنا يكونوا إيبانوي أكثر من القراية. المعلومة بطبيعتها باش ياخذوها من عند المدرسين متاحهم، وبطبيعتهم باش يعديوا ليزيكزامان متاحهم قدرة ربي ينجحوا. أما أهم حاجة التثقيف، أهم حاجة التربية، هما مؤسسات التربية والتعليم. التربية قبل التعليم موجودة في العنوان متاع المؤسسة التربوية. دجا احنا ما نقولوش المؤسسة التعليمية، احنا نقولوا المؤسسة التربوية. هي التربية أهم برشا من التعليم، انت هذيك الأساس، هذيك الباس. ماذا بينا معناتها كيف نحاولوا من بداية السنة الدراسية نقوي العلاقة ما بين المدرس والتلميذ، نحكي ديما للتلميذ على المربي، نحاولوا نقنعوه ديما اللي راهو اللي عوض بلاصة الأم والأب في المدرسة هو المربي. نخليه علاقته ديما باهية مع المربي متاعه، ما نجيش أنا كولي نقول كلام ما يصلحش في المربي، وإلا قدام صغيري نتعدى على الولي على المربي. دونك هذا الكل خلينا عمناه وشفنا برشا مشاهد خايبة في المؤسسات التربوية متاعنا. إن شاء الله يا ربي نشوفوا تلاميذ متفوقين وناجحين يا ربي، وخاصة يكونوا فرحانين بالبلاصة اللي هما ينتميوا لها. احنا ما بقانا كان اكيد ايامات معدودة في الموسم الصيفي هذي، ان شاء الله ايامات ونبدأوا في البرمجة الشتوية. الايامات تجري نسرين، مازلنا كي بدينا بخاتيكما وليامات تجري. ان شاء الله الناس كل تكون تفرهدت في العطلة الصيفية هذي اللي ما كانتش سهل علينا الناس الكل، قصصات متاع ماء، قصصات متاع ضو، برشا مشاكل. اما الحمد لله قلت لكم راه كل شيء يتعدى ان شاء الله في الصيفية الجاية. يكون فما حلول، يكون فما على الاقل برمجة مصيف للي باش يصير، حديث طاولة وربعة كراسي، اجتماعات، حلول دراسات، باش نلقاو هو فما تغيرات مناخية للعالم الكل.

0: العالم الكل، الناس الكل الموجة متاع الحرة تعدت عليهم صعيبة، والأكيد كونه شتاء زادة فيه تغيرات مناخية كبيرة، دونك لازمنا معناتها نخدم على رواحنا في الموضوع هذية باش نلقاو حل لبلادنا. احنا بيان سور بعد شوية باش نواصلوا معاكم في برنامج ميزة جوغ باش نحكيو على أفلام جديدة موجودة مع افتتاح الموسم الثقافي الجديد 2026-2027، فما إصدارات جديدة لأفلام جديدة لي خاصة مخرجين صغار في العمر شبين باش نحكيو عليهم بأكثر تفاصيل. غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة، نجمعكم بعد شوية على موجات إذاعة أكسجين إف إم.
1: تقل الهم عليك فض بيك لو ليك أي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايح.
2: إن شاء الله تسمعوا كل أغنية على أكسجين إف إم.

0: صنيعي وتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل، وإن ما كنتش تسمعوا فينا ومعادلي من الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn. نحكي وعلى افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027، ونبدأه بالفيلم اللي نتصوره بشي يعجب الناس الكل، لص شيح للشاب. أنا خليني نقول خاطر سيبون تورا وبدأ يولي شيب في الميدان، وبدأ شيب توا الحقيقة الاكسبيريانس وليت تلعب في دورها، ولينا نشوفه في خدمة بالحق في المستوى. خلينا نحكي على فيلم لص شيح لمحمد خليل البحري، نستقبلوه مع بعضنا. مرحبا بك خليل، شنو حوالك؟
1: مرحبا بك فرح، شنو أمورك؟
0: الحمد لله. انت شنو الصحة، شنو الأمور؟ فيلم جديد، انرجي جديدة، موسم ثقافي جديد، لص شيح شنو حكيته الفيلم؟
1: والله فيلم كوميدي، فيلم ما يطلبه الجمهور، فيلم أنا في وضع الران كما تعرف الناس كل متحقق الضحكة، معناها متعدينا بظروف صعيبة شوية، معناها البلاد في كريس، فما برشا حاجات، معناها فما برشا معطيات تخلي اللي ضحكة مطلوبة. دونك هذا هو تجربة جديدة في الكوميديا، وجوه كوميدية الحمد لله قاعد يلاقي في تحسين جماهيري كبير كبير كبير على الأخ الحمد لله. هذا هو
0: الفيلم. هكا جي في وقته المناسب بعد الصيف اللي تعدى هكا صعيب على التوانسة الكل، قصان الماء، قصان الضوء، درشني عودة مدرسية، برشا صعوبات تعديوا بها التوانسة. جي الفيلم هذية كوميدي باش نبدأوا به هكا الموسم الثقافي هذية، نشوفوا في وجوه صحيح كوميدية، ما كيف نشوفوا الأسماء هذية ما انت نتوقعوا الضحكة، أما وكأنه فما حاجة ناقصة. خليل، كيني ما قريتش حساب للكبار هكا، حسيته كأنه ماشي للشباب برشا، يعني الأفلام متاعك وكأنه وليت تشارك في الشباب فقط، وكأنه ما عادش فما اسامي هكا اكسبيريمونتي برشا في التمثيل. هل أنه توجه وإلا كيفاش تم الاختيار؟ معناه
1: سمحني يا فرح دونك سيد محمد رسول الله، قلت لك بالعكس مانيش مشاترك الراي، خاطر معناها سي شوقي بوغليه موجود، سي شادلي العرفاوي، ريم بن مسعود، معناها هذوما معناها اللي ريبريزونت الموجودين غادي. بخلاف هذاك زاد
0: يعني ما فماش استراتيجي للتشبيب، معناها لتشبيب
1: اللي شوف هو هذا ريالمون نحن نخدموا في سينما تجاري، معناها ريالمون نخدموا في العباد اللي معناها نخدموا مع الجمهور شنو طالب. هذوما وجوه معناها الحمد لله يا ربي عملوا لي بريف نتاعهم وتعداو وكانوا معناها محبوبين عند العباد. دونك اوتوماتيكمون الاختيار كان على الفيلق هذاك، والحمد لله يا ربي انا نشوف فيها ميلونج ما بين الخبره والطموح، معناها نشوف فيها ميلونج مزيان على الاخر.
0: صحيح. اش معناها لص شيح وعلى شنو يحكي الفيلم؟
1: والله لا سيح يمكن انت متعرفينش، اما هي معناها سيتان جارغون تابع جان جارغون بتاع القمار بتاع معناها عبد يقولك لعبتها لا سيح معناها سباس وسكاس، معناها لعبتها كيكا مولها ربي، معناها ما غلفتوش الطرح. وانت ما نعرفش عندك فكرة عن فيلم تفرجت فيه ولا لا. الفيلم يحكي على زوز توانسة، زوز شباب تونسي الحق متاع ربي مظروفهم تعبة شوية، جيتهم فرصة العمر انهم تلقاو كنز. رحلتهم في الكنز هذاك كيفاش باش يتصرفوا فيه؟
0: باهي
1: هذا جلوبال موم، عارف في برشا مواقف، برشا طرايف، برشا دي سيتوياسيون يضحكوا، وهذا هو.
0: باهي انا سالتك السؤال هذا قبل خليل، بالصعوبات اللي قاعد يعيشهم الوسط الفني والسينمائي خاصه، كيفاش مخرج شاب يلقى روحه باش يعمل فيلم بامكانيات خاصه، خلينا نقولوا كيفاش تصير العمليه؟ معناتها هل انه سهله، هل انه صعيبه باش كل عام معناها تخوض المغامره نتاع فيلم جديد وجوه معروفه في الوسط؟
1: والله شوف نحن ريال مول هنا في السينما التجارية نحن معناها ريالمون معناها عنا بكود بالله سامحني عاودني سؤالك راني سامحني على فكرة يا فرح راني قاعد عندي بروجيكسيون سبيسيال
0: نعرف مثالش عابرينك مثالش
1: العباد اللي تكلمك ويجي من هنا فهمت شنو
0: احنا حكينا قبل خليل مش مشكلة اي احنا حكينا قبل على الصعوبات اللي يتعرض لها مخرج شاب الصعوبات المالية معناتها باش يعمل فيلم جديد
1: راو تحط تلقى معناها لازم تعرف هي معناها خلطة سيتون سوس تشوف ما يطلبه الجمهور تشوف دي تدافيش خرافة كابتيفونت قدرة ربي تلقى لزنجريزيون بتاع النجاح والحمد لله شوف كما جيناش ناجحين ونلقاو في حسابنا ريالمور أنا ما نكملوش وما نجموش نقدمه دونك هذا هو جلوبالمون هذا هو
0: إن شاء الله دونك ما نحبش نطول عليك خليل بما أنه عندك بروجيكسيون سبيسيال
1: إن شاء الله فرهدين
0: إن شاء الله
1: يكون حضر بعدك للبلاتفورم إن شاء الله معناها معزتك ومعزة المستمعين بتاع أكسجين أف
0: أم يعيشك يا خليل إن شاء الله يكون فما بروجيكسيون في بنزرت أكيد خليل وإكيب بلس شيح يكونوا حاضرين معنا في أكسجين أف أم شكرا لك محمد خليل البحري مخرج فيلم لص شيح خليل من أول فيلم كان الإخراج الحقيقة مويتيه معناتها من أول فيلم كان النجاح حليفه لليوم توا تبارك الله بخسك 5 سنين وهو يخرج في الأفلام كل فيلم يعمله خليل يكون أنجح من اللي قبله إن شاء الله بالتوفيق نتمنى له التوفيق ورغم ديما الالتزامات نتاعو باركوانسيدون كل ما يتعدى معنا يكون عنده بروجيكسيون ان شاء الله ربي يوفقوا ان شاء الله يا ربي يكونوا حاضرين معنا ليكيب نتاع لص شيح في اكسجين اف ام وقت اللي يكون موجوده بروجيكسيون في بنزرت احنا نجوكم بعد شويه على موجه راديو اكسجين اف ام ريستي برانشي ما تبدلوش الموجه

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت البلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900 الكرومة ب 32 دينار و 900 الفكرة ب 35 دينار و 900 أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900 ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
3: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

مرحبا بكم الناس الكل على موجة راديو أكسجين فام. بعض الفيديوهات اللي شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي في راسنجلا, وقت اللي شفنا باجيت في راسنجلا مهبطين اللي فما بوبيل حاشيكم حاويات فارغة كانوا, ومن بعد تعبيوا بالبلاستيك وكل المربعات اللي حطوهم باش تعبيو فيهم دبابز البلاستيك, وكيف كيف الحاويات اللي حطوهم فارغين اول الصيف ومن بعد قعدوا كل مره يفرغوهم وينظفوهم. المره هذه جاو ما نعرفش شكون, انا تنفسر لكم من بعد الرد اللي جاني, جاي شكون نحى اكل وسخ اللي موجود في الحاويات هذوكما, كبوا فين كانوا لي باركينغ متاع المصطفين في راسنجلا, تكب وتهزوا اكل حاويات هذوكما, تهزوا فارغين وقعد الوسخ ملوح حشيكم في حافة الشط, بخاتيك ماما انت على حافة الشط. لهنا انا طلبت استفسار الحقيقة, سألت شكون من البلدية وكان الرد كالآتي, مساج على خاطر تعرفوا اللي لازمنا باش نتصلوا بالبلدية, احنا اليوم سبت اما لازم باش نتصلوا بالبلدية لازمنا ترخيص ولازمنا باش ناخذوا انترفنسيون معناتها بالهاتف مع شكون اللي مسؤول على الحاجات هذية, لازم ترخيص. دونك بما انه اليوم سبت باش نعطيكم الرد كيف ما جاني في اطار الحقيقه الصديقه جاني الرد هذايا, باش نعطيه لكم توضيح كيف ما هو. يقولوا لي اللي تم التدخل, مع العلم انه التدخل لتنظيف الشواطئ من مشمولات لابال, وكاله حمايه وتهيئه

لشخص نعرفه في البلدية كصديق معناتها في البلدية باش وضح لي المعلومة، معناتها ما هوش رد رسمي، جست معناتها خذيت توضيح صغير في طرف فيه طرف معناها مسؤول. دونك جيني الرد هذية من عند صديق يعطيه الصحة ديما معناتها على سعة الرحب وديما معناتها موجود للإجابة يعطيه الصحة. دونك كيف ما قلت لكم في رسم راهو تم التدخل بعد ما صارت البلبلة وناس الكل يحكيوا عندهم الحق، وكان ما جاوش حكي ويمكن راهي ما وصلتش المعلومة، ويمكن راهو قعد رام قعدوا الفضلات هذوك ملوحين وين الباركينج، معناتها برشا برشا راهو فضلاتك الحاويات الكبار كالورانجي مش الحاويات الصغار، الحاويات الكبار بالكل يقولوا لهم معناتها نورمالمون الطنبورك الكبير معناها هذيك معبي بالفضلات وتكب في الباركينج وجوست هزوا وحتى الدباب زراو البلاستيك الدباب هزوهم غاديك هذه المنطقة اللي يسترزقوا منهم، أما الفضلات قاعدوا ملوحين في الشط. يعني كان جاي البارح ولا ويت البارح ما نعرفش وقتاش صارت الحكاية نو راهو أكل فضلات هيك كلها معنتها تفرتت على الجر على البحر وراو كليها البحر وتعرفوا معناها المخلفات متاع الشيء هذيك. دونك التوضيح كان كيف ما قريت لكم، نعاود نقرأ التوضيح باش يكون معنتها في علم الناس الكل اللي تم التدخل. أكل فضلات هذيك اللي شفناها في الفيسبوك اترفعت هذيك الكل مع العلم أنه التدخل لتنظيف الشواطئ من مشمولات لابال وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اللي أبرمت صفقة لتنظيف الشواطئ مع أحد الشركات المختصة في المجال، مهمتها غربلة ورفع الفضلات من الشواطئ إلى المصبات المراقبة التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. هذا حسب العقد المبرم بين الطرفين لابال والشركة والبلدية دخلت باش رفعت الفضلات هذي كامل البلاصة اللي تفرتوا فيها معناه. دونك هذه هي المعلومة نسوقها بكل احتراز في انتظار ان شاء الله بداية الاسبوع يكون الرد الرسمي من البلدية، لانو احنا في الفيديو شفنا البلدية معناها مستهدفة والمواطنين يقولوا كونو البلدية هي اللي كبت النفايات هذيك. خلينا نقولوا اللي البحورات واللي البلايس هذيك المزيانة في بنزرت ولا في تونس راهي مكسب، راهي مكسب لينا احنا الناس الكل كسوسوا لابال ولا الشركة هذية المختصة في رفع الفضلات ولا البلدية ولا المواطنين، زيدة راهي مصالح مشتركة بيناتنا راهو معناتها في مصلحة الجميع يكون المحيط متاعنا والوسط متاعنا نظيف. دونك نحاولوا كل واحد من شيرته يكون مسؤول بأتم معنى الكلمة، معناتها أكيد وقت اللي تكبت النفايات هذيك فما شكون مسؤول، نحبش نقول فلين ولا فلين ولا فلين، أما أكيد فما طرف مسؤول على الشيء هذيك. دونك عيب عيب، وقديش الكلمة هذية قلتها من مرة سنة، معناتها قديش استعملتها من مرة وقديش قلتها كلمة عيب سنة، تصرفات قاعدين نشوفوا فيها لا مسؤولة من المواطنين معناتها من المسؤولين من الناس اللي محلفة نورمالمون على البلاد هذية، نردوا بالنا عليها هالبلاد هذية راهي بلاد مزيانة، راهي بلاد فيها ما يتعاش، راهي بلاد قد ما تعطيها تعطيك، علاش نعملوا في رواحنا الشيء هذية وعلاش نظلموا في رواحنا ما نعرفش، على خاطر ريتو كرجارات اللي تشوفوا فيها مسدودة والدنيا اللي تشوفوها بنكتين شتيت تبحر راهو منا احنا، احنا السبب، احنا اللي باكو جو بعد ما يكملوا صغيرين لوحوا في الشارع، احنا اللي لوحوا في الكويغت وفي البابي وفي الساشيات، احنا اللي فضلاتنا بعد ما نلموهم من قدام الدار وننظفوا كل الحشيش ونقصوا الحشيش والجر قدام دارنا ما نهزوهش للحاوية نلوحوه ونخليوه يمشي هكا ونلموها كديسة كديسة ونخليوه بحظة الدار حتى كشلين يتعدى تتعدى المياه والرياح وباش يمشي النقطة الغارقة في الكياس اللي هي الرجارة وباش يسدها وباش تولي فيضانات وباش يدخل لديارنا وباش تضر كراهبنا، هذا كله منا احنا.
أوكي فما أطراف أخرى مسؤولة على الشيء هذي، وأكيد فما إدارات مقصرة في خدمتها، وأكيد فما أعوان مقصرين في خدمتهم.

لأنه إحنا زيدا مسؤولين. معناه خلينا نقولوها ما في في بلاد أخرى حاجة تتخطى عليها حاجة strictement interdite كونه أنت تخلي فضلاتك في الشارع ولا أنت تلوى حاجة من الكرهبة ولا vraiment les caméras de surveillance تكبتيك directement تجيك خطية معناتها للدار ما فيهاش كلام. هذا الكلام اللي باش نقعدوا نعاودوا فيه ديما ديما ديما بما انه التصرفات معناتها ماشيه وتزيد ولا والحاجات هذيا ماشيه وتزيد ماهيش ماشيه وتنقص على قد ما فما افلام قصيره للتوعيه على قد ما فما دي بوندانونس على قد ما فما دي سبوت بوبليسيتير في الراديو في في في ديما المواطن قاعد يعمل في دي بيتيز اللي يكلفونا من بعد برشا وحتى المسؤولين مش مقصرين فما برشا ناس اذا ماهيش قاعده تخدم في خدمها على اكمل وجه. دونك خلينا نقعد نحكيوا فيه الموضوع لين ربي يشوف لنا حل وكهو لين نلقاو الحل. احنا نرجعكم بعد شويه على موجة راديو اكسجين اف ام. ريستي برانشي ما تبدلوش الموجه.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

راجني ومرجني بربي نهديها هدية العزيز بربي يا ماس بسيال ديديكاس نهديها لزميلنا عزيز. والله يا عزيز خليت بلاصة ساعة أما كمية محرجني ومرجني نهديها لك على خاطر ما نجمش ننسى ما نجمش ننسى تحس الناس الكل هنا هكا تقولي برافو فرح الفرحة اللي في عينيها وفتح البي ونسرين نتخيل مش انتو مباركة ما تراديو كامل عنده معايا نفس الراية هكا بالله هي كان يخدم نهار الاثنين خليه له نسرين سينو اكيد احنا مازلنا مواصلين معاكم حتيكش لسه تمتع العشية على موجات راديو اكسيجين اف ام بدينا معاكم من الاربع على موجات اذاعتنا الاذاعة الاولى في اقليم الشمال. ميرسي نسرين على الاجواء هذية الاغاني الزية مع الطقس هذية الحقيقة لازمنا غنيت شوية يفرش كونا هو طقس محليه مفرشك بارد فما شكون يقول لك ملك السخانة اللي عديناها في الصيف وكل درجات الحرارة الكبيرة فما شكون يقول لك ندمت حتى اللي انا تغطيت في الشتاء ولا هاو الشتاء خلينا نبروفيت من الشتاء انا الحقيقة انسانة نحب الشتاء نحب الاجواء هذية الاجواء متاع الدفاء متاع الطقس يبدأ بارد يبدأ منعوش هكا مفرشك ان شاء الله ربي يرحمنا وربي برد علينا واذا كان فما حاجة ناخذوها من حكاية الطقس اللي ما يدوم حال معناتها ودوام الحال من المحال كل شيء يتعدى في الحياة هذية كل شيء كان سخانة باش تتعدى كان أزمات باش تتعدى كان مشاكل باش تتعدى كان أزمات مالية تتعدى كان فما شكون قاعد يتعدى بضائقة بمشاكل بظروف صحية صعيبة راهو كل شيء يتعدى الوقت يجري الدنيا تجري الأحوال تتبدل كل شيء يتبدل وراهو ربي كبير ورحمته واسعة فما حاجات وقت اللي جيت طقس هذين وليو نحكيو عليهم أهم حاجة نوليو نحكيو عليها هي الكتب وهي المطالعة وهي الركشة متاع الدار القعدة اون فامي اللمة العائلية في الشتاء في الصيف يمكن هكا العائلة تتفرق شوية شي في العروسات شي في البحر شي عطلة شي يكون جين درشوة أما في الصيف فما اللمة العائلية في الشتاء فما كل اللمة العائلية السهرية العائلية الناس كل ما عندها وين تمشي هكا السبت ولا حد كل يتلموا صلة الرحم كيف كيف نحكي بزيادة على المطالعة هكا تعدى الصيف تعديت المهرجانات تعديت الحفلات والعروسات إن شاء الله ديما فرحانين أما لازمنا نقنع صغيراتنا بأهمية العائلة أهمية الكتاب أهمية المشاركة متاع الأحاديث والقعدة مع بعضنا ونعرف على بعضنا كل شيء برش حاجات كان مش كل شيء نحكي وبرشا نحي شوية لزيكران نحي التليفونات نخلي أولوياتنا في الحياة هذية عائلاتنا معناتها أنا واحدة من الناس راني الحاجة هذية ياسر ندفع عليها ياسر نحكي عليها وياسر نشوفها حاجة أساسية ومش أنا بركة هما الخبراء في العالم يشوفوا كون العائلة هي الأساس متاع كل إنسان معناتها كل إنسان راهو يتبنى أولا من عائلته دونك ما ننساوش رواحنا في وسط القراية في وسط الخدمة في وسط المسؤوليات وفي وسط العالم متاع التليفونات ولي ريزو سوسيو والانترنت والكل شيء كونيكتي سورتو الامهات ما ننساوش رواحنا في وسط هذا الكل ما ننساوش اكل وقت مع صغارنا وقت الحديث وقت المطالعة مع بعضنا وقت نقرأ قصة مع بعضنا ونحكي وفما كل اي كونتاكت عينيا في عينين صغيري باش يحكي لي باش يطمين لي باش نعرف عليه كل شيء شفتوا عم ناول الكارثة اللي صارت في احدى رياض الاطفال في تونس العاصمة الحاجة اللي هزت الشارع التونسي حاجات كيف ما هكا راه ماكش باش تفيق بيهم في وسط الخدمة في وسط المشاغل اليومية راه حتى شيء ما هو أهم ما كالصغير ذاك اللي جبته أنت للمجتمع ما فما حد شيء أهم منه لازمك تحكي معاه برشا لازمك تلعب معاه برشا لازمك تسمعه برشا برشا برشا وتخلي له مثلا تعمل أساليب اللي تخليه هو يحكي لك كسوا صغير في العمر وإلا حتى أدوليسام أنت حتى 16 حتى 20 سنة وحتى 25 سنة لازمنا نعطيه أوقات لصغارنا فما برشا أولياء يضيعوا في وسط
هز جيب قري لازمه باش يجيب لي معادلات باهية. انت شنو تربح وقت اللي يجيب لك معادلات باهية والصغير تعدى عليه شكون وإلا ضره شكون وإلا فما شكون تنمر عليه وإلا فما شكون تحرش بيه كغيما وإلا انت في شنو باش تفيدك وقتها القراية ولا المعادلات ولا شنو اللي باش يكون نهار آخر ينجم نهار آخر يطلع لك أقوى حاجة في المجتمع أما صغير معقد ما أنت إنسان معقد ما أنت نحاولوا ما نخرجوش عبيد معقدين أشخاص معقدين معناتها للمجتمع. أنا جبته دونك أنا نتحمل مسؤوليته أكل بذخ متاع كونك تهز وتجيب وتشريله أحسن سكادو أحسن لبسة وأحسن كبوت وأحسن سرويل ولازم يكون عنده أحسن كل شيء وأحسن تليفون ولازم يمشي في أحسن كرهبة ويسكن في أحسن بلاصة راه هذاك ما عنده ما بشي يفيد الصغير. اللي بشي يفيده هو التربية اللي بشي يفيده هو الحديث مع صغيرك الوقت اللي بتعطيه لصغيرك الوقت اللي بتعديه تخزر لصغيرك عينك في عينه مش تحكي معاه والتليفون في يدك ومش هو يلعب بحذك ويستنى منك في كلمة وانت غاطسة في تليفوناتك ولا غاطس في تليفوناتك. الكلام كيف ما يتوجه للأب كيف ما يتوجه للأم مانيش خبيرة مانيش أخصائية في الشيء هذية أما على الأقل الشيء اللي نرمال ما معمول به معناتها واللي نرمال ما يصير في مجتمعاتنا نرمال ما هو الشيء الصحيح معناتها نرمال ما هذا هو الشيء الصحيح اللي لازم يصير. وأنا واحدة من الناس كيفكم معناتها ساعات واحد يتعب ساعات واحد يرخ ساعات واحد يحس روحه مهوش قادر باش يكمل أما علاش موجودين أزواج علاش الأب والأم باش وقت اللي واحد يرخ الاخر يهز وقت اللي موجودين مع بعضكم يا حبذا وقت اللي واحد ما نجمش الاخر هو اللي يكون موجود وهكذا دوا لايك. وفي وسط هذا الكل زي ده ما تنسيوش رواحكم ما تنسيش كل المي تايم اللي يسميه فيه تو في الانستغرام المي تايم ما تنسيش هذاك الوقت الروحك هيك القهوة اللي تشربها وحدك حتى في الخدمة راه أنا واحدة من الناس نعمل فيها الحكاية في الخدمة الصباح الوقت اللي نشرب فيه قهوتي هذاك ما نعمل فيه حتى شيء نقعد نخزر الحيط أبيض ونشرب فيه قهوتي ونتمعن في نهاري كيفاش باش يتعدى ونعمل لي بلانينغ متاعي ونخمم ونراجع روحي وش عملت وشنو ما عملتش وشنو لازمني نعمل. معناها ما تنساوش رواحكم ما تنساوش صحتكم ما تنساوش نفسيتكم ما تنساوش باش تبعدوا التليفونات عليكم ماذا بينا التليفونات يوليو كان في لي ويكاند هذا باش نهار اخر نكونوا ناس اصحاء نفسانيا وجسديا راهو باش نكونوا مجتمع واعي ومجتمع مثقف ومجتمع على الاقل يتعامل عليه على الاقل نخرجوا صغار يتعامل عليهم في المستقبل واحنا بيدنا كوالدين النجم نعاملوا عليهم. معناها ان شاء الله هذا هو اللي يصير كيف العائله معناتها العائله الموسعه والا العائله الصغيره معناتها قد ما تتلاحموا قد ما تكونوا معناها عائله متماسكه وعائله تحكيوا كل شيء وعائله قراب لبعضكم على قد ما هذا ديما الكلام نحكيوه في بدايه السنه الدراسيه على خاطر راي القرايه تضيع والخدمه تضيع وتلقى روحك كاين في العطل تتفاضل وحتى في العطل تلقى لي بارون يخدموا الصغار في الجارد دونك مشكله كبيره تولي هذايا باش يكون عندنا مجتمع صحيح معناتها صحيح هكا ومتماسك في المستقبل. احنا في اذاعه اكسجين فام تعرفونا اذاعه القرب وديما الكلام هذايا نحكيوه كنصيحه لينا وليكم ونفكروا به رواحنا ونحكيوه لكم انتم وكانه نحكيو اوت فوا معناتها احنا نحكيو اوت فوا ونخمو اوت فوا معاكم دونك ان شاء الله يا ربي سنه دراسيه موفقه ان شاء الله يا ربي صغيراتكم الكل بخير ونعمه وان شاء الله يا ربي نبنيو مجتمع ونبنيو صغار اللي كيف ما قلت يتعامل عليهم في المستقبل. احنا نرجعكم بعد شويه على موجة راديو اوكسيجين اف ام ريستي برانشي ما تبدلوش الموجه.

0: حتى الغنية ذي نهديها لعزيز
1: ونحمد ربي اللي يومعنا عليه.
0: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة. احنا رانا اليوم قلوبنا مافيا على زميلنا عزيز. ما فهمتش علاش نعمل معاه في الدوينة اللي هو ينجم يرجع يخدم معايا اتوماما، مانيش عارف علاش نعمل في المشاكل هذية. انا واحنا قادمين على موسم شتوي، معناها نورمال ما تكون الاجواء كالم هكا شتوية، امين هاني نشري في البلاي في المباشر على مسمع ومرأة الجميع. زملائي الكل الحقيقة تعرفوا اللي الكلام اللي انا نقول فيه صحيح ومسانديني وعندي المسانده من الجميع. سينا احنا وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم، شكرا على الاستماع وشكرا على المتابعه. اكيد نتقابلوا الجمعه الجايه في نفس الموعد ونفس التوقيت في ذات اكسجين فام. كنت معكم فرح السعيداني من وراء الميكرو، نسرين في الاخراج والاخراج الرقمي، الشيخ فتحي البي في التنسيق، ألفة الجندوبي في رئاسه التحرير. انا ما بقى لي كان باش نقول لكم تصبحوا على خير، في الامان وباي باي.
2: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. معايا أنا فرح السعيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من حاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة.
6: حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
6: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
2: أين؟ أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، أنفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
3: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة، أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية، صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم انك كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع؟ ريح، ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسيل، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو يقريو بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحدنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحدنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، أنفولاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح نجب دنفس اكسجين ونرجع، ريح نجب دنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: راديو اكسجين اف ام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: Radio Oxygène FM.
1: بعدنا الجميع لطفهم واحترامي وتقديري لهم، إذا قسنا المحبة والغلا وهو يسوى الخلايق كلها.

0: محليك محليك وقت تتبنن قهوة الصباح معانا بن ونكي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
0: أمين يا رب العالمين.
2: دعوة حلوة فتحة سكة.
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب الحنين، هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: a D.
1: D.
0: Give me a I.
1: I.
0: Give me a S.
1: S.
0: Give me a C.